كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علم من سر إبليس حيث انقض أو ركض اجل بحفظك لي حسدا يقيض ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنت قمر الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجدتي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفنيه الدهر إن هضام أطرد عني يا

يا أخي من رين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يا تصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان لا يقتب عيدا وهو يغفر لي هني ويستر عيبي.

وتكفني برسول الله كل بلان إياك أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا خديما قد حواني على أجد بعلم وسعي لازم أدبا وتكفي نقض أهد وصفد العدلا.

الخزي والأكدار والوجلاء ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أنا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأملان هب لي بالجاه رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزللا رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي

رب صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به عن صحي وتدلي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذ

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ضمرك الأوطان باق أعاد.

فتح من سماته الفتاح للمصطفى لمصطفى سماته المفتاح بان لكل من له الصلاح كن امتداح المنتقى فلاح آيات أحمد حوت كتب من أضحى إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم فصره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا كنت ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس والبدور قضي المختار من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصف

أنه يماهل الرسول هنا يفوز عند ربه بسول. فابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. أي تنحو الأنبياء والرسل لمن تقدم سواه يغسل. فشفعة لي التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز. حوى الشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز. محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه. نبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان. فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا. سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام. نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر.

تباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا تباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا حسن أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنورى أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة على الإله به القلاة وللقلم ومداده والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسمت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حن قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حن قدما تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكر فمدح عبدي لورا الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشرا سرا وجهرا بالنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم.

طب الحياتي بالنبي المنتقى كون قادلي ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

تلاوه حديث خير الخلق لي أنيس بعد كتابي من حوما هو الأنيس جادر الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي. حويت في القرآن سرا وجبا كن لا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين. صلى عليه صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جادل الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيوبي من حماني عن نفاق المنتقى لي جميع الخلق فاق سيما من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض تبفادي.

بالمنتقى المثبت الأقدام فتن المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدري الباقي الجميل مددا.

من علي بصفى الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه وقرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه قد جلت عمده خير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه عندس نزع

توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا خلاف من لم يعبد الله انتحى إلى سوايا ورضا لي ذو انتحان سبحان من إلى الجنان عصما كليتي عبدا به معتصما غنيت بالله مع النبيين ولبي يكون بالمرضيين خط بعصمة من

شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم توجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والامر ضم لسعي السابقين الاولين ضم لسعي السابقين الاولين فيبي بشر جميع الاكملين شكي تقبك يا كريم واحمني الى الجنان بالمنى والامنين اطيل لك يومك فاقبل المتاب وليبحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان لك خطنا باليد متى توسل بالمنتقى المختار نور الرسل فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى قل لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم أو بفوز جدلي تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى

كتب أحمد استواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا. نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملا. فسيء من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد فالق صلي أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علما نافع صلي بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام نافع صلي بالسلام لاختتام لو على بد الكرام والختام. اللهم بقوه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه.

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي

0: أحد.
1: قد قام بزرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أهجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة للايب شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير قوات والويد مال فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمن أن يمن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bango sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغ لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi